xamne takhtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam waji'tukum li ubayina lakum makhtalaftum fihi min umuri ddin ibnu jazi muné li tax muné ba'd allazi takhtalifuna fihi dun alkul li anna al-anbiya'a انما يبينون امور الدين لا امور الدنيا فدما سي تيري بو نخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكيب نينتل خطب فنوير اك نيار جلاكو ابن جزي واخ موني بو غيسه عيساني لن تي لي نين دي ووتو تي وخوت ليپ لو نين ووتو موني نختي يونتي عليه الصلاه والسلام لا ني دان ليرال مودي رك ميروم ديني waye lek lek daanuñu dugg ci mbir aduna waye duñ ko leralé nak ni nga xamné non lañuy leralé mbir diiné ndax mbir di mbir aduna lek lek yoonte yi yam ci ak nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diiné tabarakallah nek xam xam xam xamu diiné waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diiné nangu nako motax atabari momin mun yaani min al umuri ad diniya la dunyawiyya ñu ñep ay wax la yo xamné tabarakallah يو ام صلى الله فاتقوا الله رجل لن يلا واتيعون تنين توب مونيكون سوبابا ما تك لين تي يون وجبو ليرال لن لن تي ليغا خامني يدين تي ووت منين ان الله يلا من عيسى ابن مريم مان لين دي يغلني هو ربي موي سما بروم wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibnu kasir muni ana wa antum ma'budun la fuqarahu ilayhi mushtarikun fi ibadatihi wahd ñun ñet mak yeen ño bokku nek ay jami yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jamu yalla gi diko jamu mom dong wax joju ba deme ca muqtasir ibnu kasir non la ko ci waxe ibnu jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yon wina isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujubla so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñinga tiji aya hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi min ko tiji ci hadha siratun mustaqim bo de jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as sirata al mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam so ko se am li fak lam nak luddul lolou du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolou nekutu ak ngib buñ ne hadha siratun mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñewé ci al-fatiha dadi fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf aya juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena fakhtalafa mudadi wute al-ahzab kureliya dadi wute ci mbirum isa وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جكيب نيتل قتوم نياري تيمير اك جوروم نين فوك اك جوروم نانا فاختلف دادي ووت al ahzab kureliya min baynihim ci sen digeunte ñene mom moy jamu bi yalla
tedib yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibn kasir ci lañ ko firé tabarakallah fakhtalafa al ahzab min baynihim fawailun lil ladhina zalamu yalla mu ne toskare ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabaarak wa ta'ala luñu leen ñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabaarak wa ta'ala day bañ kuko jiñ lu nekkul ci mom kuko jiñ lu mudul def kuko jiñ wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala تعالى الله علوا كبيرا لم يلد ولم يولد سورة الزخرف آية جرم بن فك أب جرم هل ينظرون ندخدم نيخار نيغا خمني نيودي المشركون دي ودي ندخدم نيخار إلا ساعة لدل بسبنج قارنو إلا ساعة لدل بسبنج هل ينصرون قارن إلا ساعة لدل بسبنج أن تأتيهم مدك الليل بسبنج موي بسبوخان بي تبنج ملن نيب دي الساعة موي بسبنج سوالمان تيب دك بني قدان دونلو بني فدان دك نيني دان دف موي داني دف بن سيركل تيب دك بو kenn du ci deug ci la ten bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ dan tuddé am pench nga xamné ñepp fa lañu dajé al-akhira non la am pench la mo xamné ñepp fa fay dajé neeg yi moy xabru yi ci la nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci pench ma tabarakallah جل جلاله وعز كماله اتنيو بن بار بن ني توño nak ني توño nak تبارکال ني جيلون يفي جامور ني جيلون تي سين بروم گيس لين تي مونو نتاجوت نييب ني داجال لين مودي اسا خارونو الا ساعد البسبنج ان تاتيهم مدكل لين بغتتان تي مبتل وهم نيوم نك بولين دي ديكال لا يشعرون دون كو ييب خافلون عنها مشتغلون بامور الدنيا وحين اذن يندمون حيث لا ينفع الندم وهم لا يشعرون بس بنتي برن ني موي ديكال تي دون كو ييب اذ القيامه قيامتان سقرا ممات كل ما انسان واو برن تي نيون كو خاني بوكو غيس بنتيام دي ديكال دوكو ييب manam da koy bet tabarakallah fek projet yu bes yek yi ngay doora tambulek yoy yep ñu jek rek

اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا

ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة

وعصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

العالمين يتي سورة الشورى أي فك الجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لول ماي سي الله تجي واخ دي ام صل دين واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم مالك من ما بن سخر ووت تخنا فدو ودا نال بوستخن من جب نكل بولا تتبع اهواءهم بالتفصيل بنا ينتل بوخل آمنت بما أنزل الله من كتاب بيبت تيري بي الله واتي قمناكم جرمي بو أمس لأعدل بينكم دينا ديل ما معنو سين ديل جرم بني البنقبح لأن يالا ما يسمي برام دي سين برام جرم نعم البنان يالا سمي سمي جف ناكم ومولين موم سين جف جرم نتل بلاي أمو سين ديل أسين ديل جرم نتل بلاي يالا موي أت موي بجل سين ديل فكيل هو إلى المسير من يبتمون لجل لولو بنا

برم تبار ہوتا یا لنا والذین یخمن یحاجون فی اللہ یخمن یحاجون فی اللہ دنی خلو دنی چوالا دنی ورن تک دین یا لگی بلد گالن کوئی تی ایمان نونی من بعد ما استجيب له جناه بأمين يتم لينه لألا من إذن حجتكم إلي ونما الله با داحبة إلي من الله من إذن والذين ظالم من حمد يحاجون في الله من يخلو والذين يرنك كي دين يلدي نجد كورني بدون عبك دينه من بعد ما استجيب له جناب الخميني أمن يتمليه يلا لأنها من يوني حجتكم سيرنا لي ونمنا لي داحبة لي من الله عند ربهم فسنبرم ونمنا وحرك بلجب ونمنا وحرك بلي يلا ننجو تبارك وتعالى تليب وعليهم غضب يرم يلا نواتك نعم ولهم عذاب شديد أمن يمرون النبت ملن جخار بيوم القيامة قل لي ولوا ولقشو نجن النبت لين الوامسات سبب النزول منك إن عباس نانا نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت بأرض الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بدما تأسل البحر المحيط جت الجرم نار خاتم جرم كامل افوكات نيت كلم اندي واخ ابن عباس جوجو رضي الله عنه وهي سبب النزول نيوم واتي تا نيوم تاندو بن سنتو القران موتاخ كو ديف لاني ديفون داك اي بي ياو لاي واخال كو ديف لام ديفون اي بي ياو رك لاي واخال دونا تا القران دو تود اي تور مو باري باري دون تا ام ني مو تود سيتو يالا نال الله الذي يالا اي كندا خامني انزل الكتاب ما واتيتي بي بالحق تي دغ والميزان ما واتي لو تولو ينت دي اكليب بني بني سي سنين اياتنا وقنا نين الميزان منا ميزان ابنك مدي مانوت يالا ما واتي مانوت يفسرون لي يالا لا سايلن العبد الميزان لأن الميزان يحصل به العدل والإنصاف أي صدى ما يتبقى الجديد من التياب موتى يتيلو بي تيبوا بني سندنجور تيبرا بني سندنجور دلواتي عندك مم نعيد في تياب بنتو يمام مولانا لن يوم نعر نوع تولا نونو أي برانزيرف دخلنا لنغة تكفيدة لو أن موري نوع تولا كو أبكو مجحوظ أكتو يا أبكو كن يولي مولا أكتنا ليا نيولي لولو مواني أكمانة سنبرام تبارك وتعالى لولو موت أكمواتي الميزان تلتا إنجان تيدو عالمي تير بتدن مانو مويبير تيدو عالمي تير بتدن مانو مويبير نحتر يبقى نيولي وتل كلهم لك سلك يا بنا في لنجان لك مام لسو لك غرطة يوي نسد لك تير يبقى مام داي توق مويبير يلا الذي مويبير خمي أنزل الكتاب مواتي تير بالحق تدب والميزان موات تيزي موات تبلانسي نخ مانو تيام كنا من يومي نكا مانو يومي طوي يومي شك نيام يخلون در شرعو تيام يومي شك يخلو شكو خلوب نلايو تيام يومي رخمي دلا عم نيار ينسيو در شرعو تيام وما يدريك من خمنا لعل الساعة قريب بالفنج قريب النقل جل باو قريب النقل جل منا عند جوخي اقتداء مرتين في الاسم الجناد منا عند جوخي اقتداء مرتين في جناد الاسم الجناد تسوق اسم الجناد دبدبات الاقتداء مرتين جفل تدم يبو اقتداء مرمون كو خمم لك نك دوك دف نخ يوم القيامة كو امول لو فيا اقتداء مرتين من رجل تلين رباخ لون دلين جوخ بسو جيتا ني فاب تيوم لين باخ لي ود ديلا جوخ باسا ني ناك باخ لي بني ني بولاك ناك دا باخ ييب دوجال سي كرو تام نغي يالي تال مسل وما يجريك لعل الساعه قريب مون خمل مول نخم لا

وهم لا يشعرون بسبنتي برنا نيوي ديكال تي دنجكو ييك اذ القيامه قيامتان سقرا ممات كل ما انساني واو برنا تي نيون كو خاني بوكو غيسبنتيم دي ديكال دوكو ييك مانام داكاي بيت تبارك الله فك بروسي يو بيس ييك يي غاي دورا تامبليك يوي ييب ني جيك جيك ريك ne genn aduna ñu ne kañ la ko def ñu ne demb wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yashurun am nañu xamne la tax la yashurun seenu ciagante am nañu xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu daali am wala yanfa'un nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wessu al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi ta sa ci pencuma tabarkalla ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu fansiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu kérogé ba'dhum lan ci ñoom aduwwun li ba'd dañuy nono len ci ñoom dañuy nonok len manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati yasbahuna a'daa illa man kanat sadaqatuhu wa mahabbatuhu lillah ibn kathir neen كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة بيب قريتو بيب سبانتي بيب فانس بو خمني سني برام تبارك وتعالى تغتون سو الاخرة دنيو نك اي نون كن كلنا نسمرم يما دالتي يامكو يبي الاخلاه يوم اسم بعدهم لبعد عدو إلا المتقين wa takhayyulun tibbi ali salatu wassalam mu jangale mu ne al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyamati kuy dekki ko ne ya ngay dekki andak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi andak seni fans ñom ñepp fu kañ faawun jëm ñu jëm fa non la ko yulun tibbi jangale sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas mu ne sarat kullu khilla adawa يوم القيامة إلا المتقين تشريفا وتطبيبا لقلوبهم فيقول يا عباد المؤمنين الذين تحققتم في العبودية لرب العالمين لا خوف عليكم مودي أجيد ببنيهم الأخلاه يوم اسم بعدهم لبعد عدو إلا المتقين قارتو هي قارت قتس ينك أي نون دي جوخنينتي di jappante ay téré baat di poñenté tabarakallah di xëppante suuf illal muttaqin nudul ñu ragalon yalla ñoñ ñom and motax bu ñaar andé ci ak ragal yalla akug soppante ba kenn ka genn aduna su démé té ne ci xéewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla dëngal xaritam bi bam fekk ko ci xéewlam yi budé ñaar ñu andon ci ndëngëte nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fekk ma ci lima nek yalla mu ne ya ibadi e yeen sama jami yeen de la khawfun alaykum yeen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanun du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom ñett waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yeen sama jami mu ne ñi rek la allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole la ci ya ibadi allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti صدقوا بالقرآن واستسلموا لحكم الله وأمره